تثأر للدم اللي سار. سطر واكتب يا تاريخ، اكتب بالبندقية وعلى الراية على المريخ، احنا الجبهة الشعبية. طلة

للعالم سمعنا الصوت، لكتب على كل رصاصة جبهاوي ما يهاب الموت. احنا تاريخ ودراسة، للعالم سمعنا الصوت. اسأل عنا الطيارات، الجبهة الشعبية.

في قلوب الفدائي. طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسم الحكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثار بلمحة عين، احنا نرد الدم بدم.